0: 101.5 FM. Radio-G.fr.
1: من كونجرا ويمي كوساكوسين لاني دارا كونجي بوتو مانساتين لاني دارا كونجي بوتو مانساتين اني يودر كوات الصوية تلاتين اني يودر كوات الصوية تلاتين